أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيطها بك وصري بها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة الشيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جلي مكي طالبي كان باني سانتاتي يالله سبحانه وتعالى ñi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara di jiital ci nuyoo beeg ziara bi.

صلاة الخمس بعد النوافل وإنما اكتفى بشكر صح والوتر ترخيبا في إدامتها كخيرهما من النوافل بعد الفرائض. كون لولو موي بيرو مجيبي كي اس جون جوا دي كي كي الدنيا سجن المؤمن سيغ واي كو سي نيتي بيت اس جون جوارحك بالشريعه والخلب بالحق رافعا نصف هذاك عن الرسائل وهله باحسن الفضائل لكن وانصح لكل اعض بالنفع لولي نك لي وتي مان جيمي ديف كو لاي بير يغي لاي بير كو غيس تا خامني بوكو لاي بير مو نانكو كو لاي بير سيغ توان نانكو لاي بير غير جيمي يالا مي تول غير جيمي يالا مي تول وليف تولنت تولك تولنت حنا حنا نون kon e muy jangale mo am solo jangale mo am solo kon serigne bi ne kon e mangi mangi tambali okay mu leral bi gogou dal di wax ne kon nak mom aduna modi kasso aji gem tay ñaan sunu borom mu jariñ ci beuyit yi ngariñ lu leen di tax nek ci jëf yu yew yi yi doleku tay dess ba faaw takay baxna waxtu wi bokku mi neena ma waxtu wi kon ان حكيم نانا ونك النفس ضابط والهوى سمامها وابليس قائلها والدنيا مرتعها ادنا الدابل والهوى سمامها موي بانيخ موي لابجا وابليس قائلها موي ابليس كوي ومات واي والدنيا مرتعها واي ادنا بارلوم بارلوم نك موي فاني فامي لك كي نخما ادنا موي نخمي nga xamni ci lañu lek النفس دابا موي بكن دابا لا دابا نك موي فاس مبا خار مبا بي مبا نك والهوا سما موها بانيه موي بوم جيغا تاك سي بكن بي ديكو بوم جيغا تاك سي باد واي ول ابليس قائلا واي ابليس كو ومات والدنيا مرتاحا ها ادناي بور لواي كون نك فقتلوا انفسكم سالي خير لكم عند باركم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم مكي الوقت لا يرحم yarante bi won moto xabla anta moto lay wax ni no ngi siare mbok yeb bayiwuñ ñam fu mbok nek rek te liñu bayyi xel ñi lay siara ñi lay ñaanal tawfiix tay xir santu dal yalla ko am yalla ñu ko defal ci baaxu serigne bi ñi ngi nuyu mbok tal bi yeb bayiwuñ ñam li siara ñep ñi ñaanal ñep tawfiix tay xir santu dal yi ñi nuyu bakki talib yëpp bayyi wuñ kenn sëñ Mbol Kassé ñu ngi koy nuyu waaye soxna Loto si la sëñ Mañaw si la waaye sëñ Mbaye Touré Belal sëñ Fallu Diop mbokk yooyu yëpp mi ngi foofu ci asalem soxna Ami Njagam mi ngi foofu sunu yaay soxna Khady Dieng mi ngi foofu ci marché sëñ Sidi mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiix tay xir santu dal yi bayiwuñ kenn fo mbokk nek te dañu bayyi xel ñi ngi lay nuyu di la ziar mbokk yele ci Baghdad ak liko wër ak da Baghdad ak liko wër mbokk ya fa nek yep ñi ngi leen di ziar mbokk yi Ali ak liko wër Seigne Cheikh Niang ñi ngi koy nuyu baax soxna Fatila waye ñi ngi nuyu Seigne Cheikh Ndjay Seigne Mor Soñ Biran Ndjay mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu mbokki ali yep imam cheikh diop ñing koy nuyu waye luñu faté soxna khadija la soxna khadilo mbokk yoyu ci ali yi ngi nuyu mbokk yep rek seigne abdou gay perdaw sil manal ñing koy nuyu waye duñu faté seigne modou diop taif waye duñu faté seigne cheikh silak seigne dam sila mbokk yoyu yep cant ñena leen ñi ngi nuyu mbokk yi ci ga mbarum ubay ci karasu daru muati ñom seigne modou diop ak mbokk yi nek fofu yep rek ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal
señ Alaye Ndiaye Wakane Hakane ñu ngi koy nuyu di ko siyaara señ Assane Ndiaye mbokk yooyu mbokk yi ci garas daara mu si señ

0: عوف وسعد وزبيرة وطلعة عثمان في الإسلام
1: ثم ابن عوف وسعد وزبيرة وطلعة عثمان
2: والإمام وعامر
1: وسعيد
2: وسعيد معه
1: عبيدة عبد الله
2: عبد الله
1: عمار
2: سباق القارئ وعامر.

0: أي السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أجرتو؟
1: يا ربنا بس.
0: جوشي رغور مال. سندي الله بعث تال. الحمد لله ما شاء الله. نهدي الله كو.
1: دخل لي بس عندهم الله جبار.
0: الله جبار. مين أجر جفتي؟
1: وامن باي الله جبار لا جدي.
0: الله جبار. بطرنا سانقلا جن. واو جارنا في مين لينو يسخ لو باريكي. ñew na sank kay waaw
1: ko xamal ne nam na
0: walay bob bu lay deg xamna ñakul ndek de wa tay mom deg na bu baax xamna ne
1: ndek na lu bari
0: wa tay mom tuar kala mom tay mom
1: ziaré baax
0: ko ñaan machallah machallah
1: ziaré
0: ñu sék yaay mer sék tuar kala
1: ziaré ñep
0: ziaré bokku yep rek walay walay ndeysan
1: ziaré yep amna solo
0: alhamdullilah ndax yalla
1: nekkal ci jam
0: wa kay tal barakallahu jerejef jerejef aishan jerejefati tabarakallah sunu yaay ajeratu yaay seenu tal mu serigne fallo min mak ak medina ñu ngi gërem bayal hadj bobu ngi lay nuyu sank xamna xeyna bobu da fekk jappago tuat kala way jaar na fi tabarakallah yaatal na bu baakha baax jerejef tal tabarakallah

0: أخبر
1: من الصنب والآفات
0: خران
1: يوم تين يوم تي أتلم تلم جي يا كوي فود من الصنب والآفات

0: شاكرا.
1: والخبير
0: خبير لمولاي ناديا أن أشاكرا أنا جرني جرني.
1: والخبير خبير
0: أمدي ساكرا
1: على زر زر. والخبير خبير

0: به تنت في نار به تنت في نار كتاب
1: كتاب
2: كريم
1: كتاب
2: كريم
3: Vous voulez obtenir FM 96.6.

0: ci ñi ngi nuyu di bëgg ba max ci global alhaji abdullah sis barage jërëjëf tigé di ci nuyu bu baax baax serigne mamour djob bëgg bamba alhaji mbay jëng talib serigne cheikh walo serigne sidi ngom imam ñu koy bayyi xel di ko ñaanal taw feex serigne pam ndjay daru nahim lo ndam serigne sidna omar fa sidna omar giwlu khadim jërëjëf serigne talib sey mu ci montor yi sidna ousmane ci max ci global di nuyu ba max ci gambie imam cheikh lou abdullah ñang abdullah djouf يا ولي يا سكون كن فيكون هادي منك ولا نقله إبليس ندم ندم كل من لم يعبد كل لك ندم يا مهيمن الله جسر نعبد كان توبا ريفان بوخ ني كاي باي خيل بو باخ ديكو نانال توفيق نوي بولي وا توبا ريفان بوخ سون فاديو ني كاي نوي موم سيغ منتخا باديو نكو با وون سون فاديو موم سيغ فالو تي كولا بان سون خديجه جوف ني كاي باي خيل توبا ريفان بوخ سيرج مودو غي تشاو سيرج عبد الله يفاي اهل سيكريت ابلاي داغا ابلاي فوني ابلاي دا ديمال ماغال غوالا waaw waaw sa waaw
1: da borom bak ala di minna de
0: ala di borom kaddi ga jeureujeuf
1: sa ben paada mo lay diggu ci baymar
0: sa genn goor bay naka
1: ndosa ñu jaxalo place
0: baymas
1: baawa baymas job
0: baymas job
1: da tuba la dekk
0: baymas han
1: baymal
0: ah baymal
1: ah baymal
0: ah baymal job tuba waaw ndeysan
1: ndeysan tuba la dekk dalay
0: tey ah baymal jeureujeuf job
1: di def tecc yep dalay tey
0: ah ngui koy ziar bax baymal wa inshallah taala ndeysane barki magal gi
2: khay khay khay
0: yaa

0: جايب اليوم وانجراد يا والخديفة ونساقل حاجة أرسل أمتي ربي أحمد مسليا
1: ولي
0: مرحم
2: نصرا
0: نصرا
2: عزيزا يسمو الكبار مع سيخاري تروبه من بعد من العدس للذين من المتهب الرافع
0: برفع القطاب
2: البرح
0: والفراء
2: سيحابي احتيتني جميع عدون الصليب يرجف باي مال نكوي قرم الاجي عبد الله سيس يرجف جي تبارك الله أصلنا خالق الله مبارك السلام عليكم
3: وعليكم السلام
2: ah borom borom bur way
3: yalla ngi dajé sawtu ci sun baama
2: ma ah amin ñing déssane ñu fi jaar ñepp waaw wallahi ñing tarkala tbarakala barakallahu fika yere jeuf borom touba mburu way mama mi jobbe ñu koy gëreem bu baax ñi nga may sa diku ñaanal tawfiix ñaanal ko mu ci xewal ci gaw ci kanam ci lu baax
0: Allah yaqfa mana la yala dala wala yaqfa
2: duni wa poy dem
0: madata la dala wala
2: yaqfa ya ngun jaan xur wa tbarakallah
0: madata madala madala ma la yaqfa
2: am busnaax ñu musnaax ngacc
0: ma fay ta ko man khali
2: fuhrab
0: ma fay ta ko man

0: سهم كاره ومخلو نحن مدرتي مدرتي من يقود المنحة ملك النيل ملك
1: الملك
0: والمالك
1: والمالك أجرا كبيرا جزابا جزا واحد لي
0: أجرا كبيرا صعبا وتسا
1: أجرا كبيرا
0: أجرا
1: لسي
0: أجرا كبيرا صعبا

0: خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريما حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت مصير الألم وجهت مالي خاد نفهم بلا مضرة والصفيح والسجاح مع الظلم والأوجاع محمد في الآل والسهل ومبالي ما حبلائي ما هو أمرض أمرض أخاد لي أخرض نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربي خدت له كليتي بلا علا السر رفحت رفحت رفحت إلى ما يسلم إلا من فنت والحبيب ويكسر الخبيب لا يزال على النبي ورسول سمد أجي أحمد أحمد كريم سمد على النبي وسيلة محمد وسيلة محمد السلام عليكم
1: ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: سيدنا علي بن جوف علي جار
0: سين جاغا
1: باب جوف
0: سين باب
1: علي جار باب
0: اكاي جوف
1: بايا غام
0: كون كون مانا نجاي كون
1: اه دي جوف
0: سين جاغا نجاي
1: اه دي لول دا تنگ
0: اكا جوم نك
1: لول دا تنگ
0: اكا جوم نا ياسين نكو ميري سانت يالا باخ
1: علي جار دي بيغي سا سونو
0: دي نيسان جيرا جوف سين جاغا
1: كونتان تي
0: c'est pour toi, Ndeysan.
1: Ndeysan,
0: Ndeysan, Ndeysan.
1: Ndeysan,
0: Ndeysan.
1: Ndeysan,
0: Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan.
1: Ndeysan,
0: Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan.
1: Ndeysan,
0: Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan. Ndeysan,
1: Ndeysan.
0: Ndeysan, Ndeysan. Ndeysan,
1: Ndeysan.
0: Ndeysan, Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan.
1: Ndeysan,
0: Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan. Ndeysan,
1: Ndeysan.
0: Ndeysan, Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan. Ndeysan, Ndeysan. Ana señ papa job
1: pap job moy wax ak jago xana
0: han
1: pap moy wax ak yow
0: wa señ jaga la wax kon
1: jaga mi ngi ci
0: dama len di jawale rek geñ ñar
1: yow da nga deke wut
0: wallahi deguna
1: da nga deke wut pap jam ba
0: sante yalla bu baax alhamdullah
1: yalla na yok to fatti barke señ
0: ci wa amin amin señ papa ndeysan
1: wa jere yef ci takallah
0: barakallahu iyak
1: yalla may kenn ko jam ak salam
0: amin amin ya rabbi ndeysan jere jeuf señ papa job Peterson tabarakallah ñu koy gëreum bu baax tabarakallah di nuyu wëlërem dekk ndom suñu jaga ñu leen di ziaré baax di suñu wëlëré yu yag fa tabarakallah def né fan deug yalla xeyna gëjë dégënté ki lék mu am waye ndeysan tabarakallah ndéké nu nga baxel suñu pap ñu koy gëreum baax job diko ñaanal mu rég gañ tabarakallah kay job jërëjëf du nuyu Peterson yépp jere jeuf seigne pap ci mu ci xewal dama ki ndam pa ñeel na ko ci kaw ci kanam ci lu bax
2: man aalu yu ko fa ngi ko fa ngi aalu ko sa ko kul man ngi xam ak na ma na Allah خاتم وعدتم مجيبة
0: يا حيو يا خيوم صلي بسلام
2: صلي بسلام سلام وسجاء سجاء محزن كلام وسجاء سجاء محزن كلام سلم وسلم وتقبل سلام منا على خارج الحراف منا

0: في دار يدرني يدرني
1: تاي تاي لي في جار رك مي ناكو با كونسي كونستيتيونيل لي في جار تي مام فالوك ييب رك اديانا لينكو جا نجيف جا نجيف

فوق البراخ إلى أحسن نهاية، والأنبياء وكل مرسل إنما عن تعلموا منه آداب العبادة فهذا ما هذا من سر لأن فبعد يسري وجبريل سرامه فوق البراخ إلى أحسن نهاية، والأنبياء وكل مرسلين معا تعلموا خملنا نشمهم آداب العبادة تجنيا دفينيا دخينوا صفا كوي خملة جرجف نياي وقتو با تبارك الله ديغي سيتي اك غرم ني في جار ني امون ييغا خامي نيغي وون سي دغلو بي نيغا خامنا جيم نانيا سو نيغا خامنا نيت نيغي دون باي خيل نيغي لين سارغال با نيان يالا فاسينا حاجه فاسينا حاجه تا داف دارا سي بوسي بوسي دي وحدي حواج لا سي ندا مو في خدمتي وحبل في مرام واغفر لنا وعافنا بالعافيه تكون في الدار خير عافيه.

شيخ أموري وأمور سام بسوم وأمور مسلم من ربي وارحم وكرم واحترم محمد بخضرك العظيم يا من عمد إلى اللي خمان سلام جاي نجف درين نجفتي نيان دو أكجام كتو زيخ سيني مسوم واجل خلي واجل ني واجل خلي باي الله جي أبو الله جاي إن شاء الله تعالى باي أسمان لو بروغرام بدي وي جاي نجف نيان دو أكجام

0: حكيم بيجا في الأرض زي الإنسان خساسة بات جريم خاطة
1: جنين
0: والكتاب الذي لا ريب فيه لأن كل من يعلم

خرم وي وي ما وي كيوا كرم نيو ام غرم نيو ام خرم موسيقى سيدي بني ويرال لتخ ما جوك ديكو بيرال

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من هذه

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.

0: اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا.
1: يني ديغلو تيانيير في دكار
2: 88.6.6

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

دائما أبدا. اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أقرئنا من هذه